نربع عظام مستديرة وزاوية أفكاري تتسابق سقوط للهاوية كلمات على الأوراق بس ما شاكل ناوية وحروف تنزف دم